كميت كل كمك هنا تقول يا كناك أسكير واب أروم تأسي بحنياني سابا ميني بيخيش الوطانا كميت كل كمك إسا مركات رينا كما يمي يتولى كم بيكما تتجنش تأسا خيش الوطانا قلان تسكراكتنا خي سود كمنا كمار بورتان سابوني سابا الوان خام غاني جاية تتاكلاكي بس قول اختاتو كما تستا فغلق الوكام وكتخ نيابوني بولوي مركسانا يتولى كباس كما تبشتوش كلاكي وكما تسلام تتاسكراك هاني جاو كما خا حلالاكي بانخيلات كل كناك والمناسين جمان بيكما نكارو كما تارونت أسيرا كنياني إيجا سمان أستي كون أمتنا كسود حكا حبو قاسبنا يساسين حالو كم أمتنا كم حيلات كليا كناك وكم كوشي سيطة جمان بيسارتا سيبخانياني تاقي كون أسا أسكي جاوي خابوري سنغالكيني وساسين حالو كم أمت إتا بخلاكتو مركا جيريناك حالا لكي بانو كم أخم ماي مايا هيتشورو خاستا يتبنا كسود خراكين وغتوك ستو قطاروس كيب تانياس وكي سيراكين وكما اسكاني وخانيشا هاليو كان بيس كما تيكن جس خراكين ماركا تيرينا كما خمانا كتاك سوما كوسي سينيورو بان هيتشورو خا إنا بون ما مالان بيس بوقت أسيب كراكس تاهيس كما نكاسو دارون تتاب خراكتا وخيشورو تون كابو سيورو كيبانا أكا سبتمبر بارسي تهيس من أكتاب كما تهج أسوما أمتاوي أرومتاوي بورت أتاب خلاك توخيلات كل أكناك يتمنى كم بيو كما خلان تبخنياني ما يتمنى كو تخسكراك يو كم بيو كما تسران تسابوني إسابا ألوان خام يوس بغار جيغان جب ختمات هيلات كل أكا يتمنى كتوقيها أكني لنا كوا بغن جوانا كخ أكا هيجورو تاكيستي ياتونا كاجيلات كلياكنا كما اي مايا بوني وهيجوكس توكن خبسو اي بخلاكي بارلو بينا كاسيست اسيس كلاكي هالو كاما هيجمان اجيلات كلياكنا كا كونغريسو كاو بوكاسي واي كونغريسو ناسيونال دي ترانسبورتي ليبري دي بوليفيا اوكس توكن غرينا كا خواسورو والورو كوتشابامبا ماركانا هيجوك بينا كا سابخلاكي وهاني هوك امبي استاو دي اكسبسيون وكا هيتراس باتي سابخيوام Arum tayas wakis iraki uka chabamba marcar, uka chabamba marcar jamaima ya fecha cívica uka pokaski pansti. Autoridades nacionales supone que maizar maizar u pokapje, kiki pata masa pamtar pokañataki. Tata Leonardo Loza, tata Rodrigo Paz, supone que kiki pat sesiones con agas pokas uay karaki, sesiones paralelas ukam. Pan pachan ibu mayar mayar sarap karakiteira. Y que tuviera campi serante aquí ponían gilad culiacana, caía tuviera caja utja aquí poni guaji, se volvió marcasa taipina. Hichamanja, este iglesio que son que nacaba el suayab jaraki utjpana, jiwaspura, perdón ukam churaseña, sasao sarakanitej perdón ukaj utjiukasti, hanitej maechasi utjiukasti, hanusuma kamawi utjikiti sasawa, amtayani pjarakim. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos uxatoquen jautjius iwan airiri, nairiri, akajam. Informe jayukataipi jajichak sabjareki utjius iw delitos penales. Akapachpa cadena de distribución uxatoquen. Jisa comercialización de combustible uxatoquenam. Ampiatuben a campi seranta kipunirakinan hilat kuliakanak. Ayatuben a kajutje kipunirakin iwa kamaja provincia nakatska tokas karakinani. Ayatuben a kajpurinta singani uxaulat askarakinani. Hayukamaskani markachina kukamaja kalyanta pjanyani. Ayatuben a campi ankamarkanakatsutkaskarakin ukamaskani ukamasti. Seranta pjanyani ayatuben a campi.

وكان بياتي بنا كم بيجيلات كل كانك سرنت أسيب كاكينيا أني وكم خماي ما يار سو نكاس وكسب توقيت خني ويست أسيرك من نكاس كيلات كل كانك كان يويست أو يبخلك تايقي بس سектор سو بنا كم تنتا جو بنا كم بيها قليان تسيب كلكي وكم تستا ونحت سينياني تكون أني سين حلو كم يبونا كاستا ودكسبشن حلو كحتو كويتين غي بكات كم بلو كم بلو سه وكم بيقيت بنا كاس كيلات كل كانك كم وتهاكي بني